وفي هذا السبب أترك الميكروفون للأخ مدريسي ليقدم لكم صورة صوتية عن هذا الحفل التقليدي الرائع.